ركتوتة برقها تظلل علي وعيونك لوني لكوتة وخدودك ورد الربعية انت يابا واجمل حوتة كنجي نمسكها بديب تولي لتجنح وتطير